والول تقني مالك إلا يدك إلى مصطفى سمالي ليغفر وليكم ولتقني مهل تطيق قولي كبل قرآن وسنة التي لا سانا المختار يا فهر الطيق ورن ودات الرن دواما وكفني أني شرك يا خار صارت بالفتيق وخذني إلى داري سلامي التي بها وناجيك بالآيات والفهل بيوخيق إلهي سريعا ردني بالمنامهن وكن لي دواما بالبصارات والرفن وابلي ونوما تنفو النفس والوراء ووسي بساد وفي الفتح والخرخير أبد نفسي اللسلاء وهي هدوة فليساك يا أبي تيجي يا خيم في الورامان واني اتاهم كيف يا مهدي السقيق وصب لي مرامي هاجلا ثم هاجلا وابي اسيم الفل والفل لي اقيق الى يخني يوم الجوامى اخاف وليها المرورا هاجلا ثم كالبرخين.

0: أني مهايبي ولي سبي أني تبدي من فيه لطلهم خن وكل دوامني يا إلهي ونجني وافرني وابني جال برنخي أجيب دعوتي يا من لولم ركله وجد لي بتوسيه وبيسه بوسط بجاي نبي المصطفى وفني به إصابا ولي سقر به كل في تسعير وصلي بتسليم أليه بآله وعصابي يا من لو خربك السرخير وصلي بتسليم عليه بآله وأصابي يا من لو خربك السرخي بسم الله الرحمن الرحيم من جاء
1: بسم الله

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo leggete yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leggey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum leggey nga becc so leggete yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonent wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu andi
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadin sharina nujaba
2: bo demé ci turwa un nadim serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako am nafi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma bumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara farlu
1: وجاد سوريا إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأسماء
3: سيغ توبا نانا سما بارك سونو بوروم داف كو بيند تي اللوم دي ركاي ديست دوتو تي جوك وايي سما تيري يي نك دنج كوي ييكتي يوبو كو بير اديانا كو ديم تاك كو تي كون قصيده يي لي تي نك دو جيخ لي تي اي نغنيل كين مون لاكو واخ مبولم لو تي غيس موي او عرف سيرين دي بيند سونو

0: وما روى النتقى إلا إذا تريا بتوبة ونفس لتاتي بتوبة وبإسلام
1: إلى ملكي
0: حداد بالمصطفى كنز البريات.

محمد خير من ولا ومن ياتي شرع علي الذي أعلى مراتبه فوق المراتب في المال وفي الآل والآل والصحب والمستمسكين به

0: من قصه بتدلي في الملاحات ولا لوساب والمغيين سنته ما سلام بنا
1: يالنا يالا ياكو يان ماني سي موم سيني عبد الله سي جاي ميلي ديغري لنج جابوتام
0: من زر نفس وسيطر مات ومن مكايد أدائي ومن ثمني ومن كلام

0: الشيشه
1: ونور قلبي وأمنائي ورأت ورجائي في داري بيضني عند تداري وخبيك والخيامة ووجبي الذي القبار يقبلني بجاري كل إزال وزالات وهو النذير.

تكرمني بجاهي ويقيني من يامات وابا اليقين الذي مناه يزهدني بجاهي ويقيني من ثقابتي وهو الالي الذي لنا يرغبني

0: الرياض وابا المربي الذي لا ذاك يزرني
1: سرين بني رنجان دال نقونا يدال نقونا يدال تنتوك ديك لخسيدي نقونا يدال نقونا يدال
0: قد التزمت الله في كل ما سنت ما دام عقلي ميدين لديات فكيف أدركها من ثغرى وستة أزنى الوسائل ترى والوسيلات وكل عام توافيني موائبه

وكدني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وخادني بفضلي نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وخادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وخادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

مزعبي في الحالي وفي المآل يا مقيم الحالي وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسلم.

كل مدفعين وجل دواري بيمين مرسلي وبدني سعيه وقلبي أرسلي أقسم أني بنت بالسمن بدائق قال إن أدبت للسمن

يقيهن في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بذر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن

تنقبل على سومي ولي جعلت بك كل سغري فخيب أغدات الورى في الدار ولي جعلت بك كل سغري

يمجد يدو للخادم الكليل جنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخلا يا من له الخلق ماليا

وقولي والعمل خير مسالي وتخلي الامر وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي.

زن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سعيت لي ربي بن شرافي عن المبي من قزع ترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سرين وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سرين.

0: أديبن توا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بك وزرتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات

بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد زي تكريم.

وسقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وسقت مع المختار بالله وعده

من وفي ورنبة عن المستوى في خلقه عايز الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسي وسيم ووهاب وسي وسي

نبسلقاد لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نسبت بنا الميني بالحق ماديا لفردنا.

لفرد على خلق ولا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

0: نقيٌ تقي
1: صالحٌ
0: وهو مصلحٌ بشيرٌ لمن لله بالحق يزهن نبيٌ أديبٌ ذو حياةٍ مهذبٌ نذيرٌ لمن بالكفر والشرك يحلن نسيٌ بلا خس عليمٌ معلمٌ

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نففت بعردا عزايدها كفات عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الاختارات

مخاطبا لمن حبوا ان كلكلي سسادا كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسرت بجانا وارزقتنا مهن

كفيت بي أهدى وذنب وسركا لمن جاء يبكي من تنيل المحل هدى حتى يا بصير تدفو الفخر والمحلى لمن خاد جهل لكم ذات جر حساب سديد يرس الفخر والقتلى لقد هربت من إلهي صلاته

صلاة الذي لي خاد ما خلد الوحان عليك صلاة الله يا خير متبن بتدليمه يا من حدى الأسل والفرع عليك سلام من له الأمر كله كما ذكر لي خاد المسيئات والرجحان

لا يجاريك خير من له سخوة قد تجيب لحن ودعا حياتي بمن أحلاك عبدا وسيدا خليلا حبيبا.

يا سكر صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المصطفى.

0: وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجستي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولنقاد في عمداي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا
1: ولنقاد
0: في عمداي حربا وليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

مديحي الذي ألزمته نفس بثه يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخليل.

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ حباني بالوحي يبصرك الباخي بخطي كرامة وإن كنت على أرض المدينة ذاني يوجه ربي كل ما لا أحبه

لخير العزاء دنيا وأخرى وبرزق. خذ شكرا مني أحسرا وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق. خرجت محل ماهي بربي من الأزل ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق. كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق. كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق. قد تلدى حني وسست من تخو إلى خير.

وبيح له بيح به ليس يفسق قراجي بربي محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق اللهم صل

له سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفددي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفدلي

0: جهزي ديرك لما الحمزي جهزي ديرك
1: تلقي من الدنيا جبت بالك وغيينة لولا بنجر مأمان جارا جفت بالك وغيينة
2: وغيينة

وآله وصحبه الأبرار في الآل والمال بالتكرار هذا وهذه خدمة تخر حيث النبي بيا كما تبر نوية من سلام خدمة تنتصر مصفى بي كفيت ماسر خضر من رب البراء خدمة لمن بجاي كفاني سلمة احمدوا

من ترى وكل سوني معنا الاخر اشكره شكرا يا جور السيدة وسيد ولا يجر نوي كيدا حمدا وشكرا لا زمان برورا رب الورى وزهق الخرورا مخدما مسليا بها على من خدما مرتديا كوني

0: Ya Rabbana
1: أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا نورا
0: ديالنا كودوم دي سونو مامبو
1: سلي يا كريم
0: مامبو سو جاني تو باغي دي نانا كو توفي جانا تي سيرو ديكو نانا لمو تشي
1: غانا جليلان
0: سونو مام ديار جاو توبا ناي دي فاتو مولا جوخنا لا تي هوما
1: سلي علي في جميل زابي ما سلام ولت ودي واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة
0: ديكو هاديا جورن بابا نجاي توبا غالي سينو نجاي بوروم وار وي ياتو مغي ديوانو وكام دي ني باي
1: مغفرة
0: مولا واتو بانغالين ييب
1: رانسان
0: جوخ لين تي روما
1: واغفر لكل مؤمن ومؤمنة
0: سيرين بابا كسي سي فاتو مولا بيني محمد جوف تي ديوانو لوغو
1: يالله
0: دوم لي سونامي جوف مومو سيران فالام توبا مبيجي نجوفين ياي فالو جورو

0: صلى الله عليه وسلم تياري ومنتميلي وسلم يا رحمن
1: وسلم ديال نكو سمو دوم سري مودو جون سمانتو بانجين
0: سيدي

والمعالين يا أمير الخير الورى بن أصبر كما أسلمت بها وأصبر صل عليه وتسلم كل حين يا علي وسلم ما صالح وصل يا رحيم السلام على الذي تصرح أخلامي سيدنا محمد ورارا وسب يا من جاد بالموالي يا خير منزل وخابر أسبرا وخير منزل أبرا ببسملا

0: وجل علينا بركات الفاتحة.
1: محمد جوف ديوان لوغا جرجف جرجف ديوان
0: يا الفاتحة.
1: نوي ما غوسغوس دوم ناي سيري
0: ما مختار
1: نوي ما سيرين بادغي
0: النبي مختار وسلم سلمدن علي بالسلام.

البسملة البسملة وهب لنا بأخي وهب لنا بأخي باء البسملة تيسون سري أم المرام وهب لنا بأخي باء البسملة والسيني والسيني والسيني والميني سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يرفق العار

0: حميمه ملكا يسر وبيسر أخلنا عماد ولنا إلانة بلاله بغير يسهل والنوي المالذي وأبلنا
1: sona yad jeureujeuf ñu mo mole waxtu baare wu
0: salaad
1: suñ yaay be sona taw joon xel dem ci mo sona fari lo jox nañ len cior wa ma len fu yero
0: nayl al makhamat khula bi tay fasay sharmadan fasay sharmadan bi taslimi bila bi taslimi ya ala nabi khadra سيدنا محمد الغوري وسبحاني وتجيب سؤالي ومتنا البلد المنيع صلي على من جاء بالصريحة سيدنا محمد الوزلي الغوري وسبح وكل مسلم وتخلنا عن التا وزادي توائدا في وصفه وزادي وفي فعالي وجب اسمه ليمن الدر وكل وسمه بحرمة القسملة

0: شيخ الرفال يا تخنو خم تربية تربية نوي باي دغوب اك غيرت موي هديا
1: ندزان ادك هديا سوني با سيني الحاج بو بغ جان نانا كو توفي جان كنسي ديكو نانا لا موتي ген خيو يا اي بسو ميسك يا دي تي لو دون لا فاتي بن يون ماغي ديوان مار سيدني باي
0: يا رفال يا تخنو تبد الجنان يا نو خمل من دومي جار فرحان شيخ رفال يا كلغ مفاتو يوم الخيام تتبع الجنات وعلى سنت لا ورنا ابدا سنت شيخ بامبا اك محمد فال يالا غرم يالا با جوخ لا سنج سنج غاي فال دي

إبراهيم فعلو دفن اللي ما قال شيخ إبراهيم فعل صلى يا شندا ورمي كفل هما الفعل سير جاي برمي بينك جنجاي قردك

0: شيب رفع
1: محمد جوب جلال لولا
0: كلك
1: سرمام جهر جاو ديكو هاد ديجاو كتير صوبي برون تايف ماكي ماك ديوانو توبا دي ني بايخ سرين باي خرين جاي نانغا سرين دارو أسان جاي جورين سمبين باي فال بيجن اللين بويرا واندي زال سرين نوحن جي سرين جي
0: سنتنا ورنا بدا
1: ديكو هاد ديجاو سنو جي جيج ميكرو باي خادم
0: كيبي
1: ياي فال بجير جيف
0: ان محمد يلا كرم نل يلا كرم
1: سونو نوي تشاو ماغي جام سونو مي صار بغ فالو ادي ياكو سونو دابا سونو ياي فال سونو مام فاطمه باكي بنت حسين محمد الفادل
0: يرغا كاني كاني اي فال اي فال يا غسنا بور
2: كينيك اف ام
0: لوح المحفوظ اك لوح مكنون يوفال يوفال تلانوس يوفال

كسيدنا دوم جدي اسماعيل لك يبطلر نيو خمل شيخ يبرفع الواجل قانتو خمي يالبورنا

ألقلم بريب ودلار أبلاغيني أبو الكبير ولك أنا بمان ديتر شعال جني كجبلو عندك سرين بيدين باخ ممرك أتن يلنقاخ بوكو سفي كنين دوباخ دمال بطوبا جبلو أمغا أدونا الأخيرة يا تينو تابي سوارا defal lu wer ak sutura yow bamba nun ñi jeppulu serigne touba am nga safaatul kabir yonen ba mo la jox lu wor motax nga wote ñepp bur adina ci pay jeppulu serigne touba cheikh amadou bamba xewel gi dutul jeexati ay mbake sa buntu yi dootul tejati wulekana nasantati serigne bi tax mi jeppulu

0: زهر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
1: يني يدقلو سبنا عمو جدنين سبت المنسيح بها مفعل
0: إلا الله
1: لا إله إلا الله دكا توبا لغا سيو جانتبا فمي شنعا

كرمني وسوت دليلي هم يسرف قلوبهم حتى على قدر الرؤيا أمري ورد لي يا مان قد عز أوغانا

0: هدي صلاتي فاعرفي ابدا هل تامني وقفني مكرا وزيتانا هدي
1: ولكنك تجد انك